إذاعة صوت أذربيجان الدولية تحييكم من باكو عاصمة جمهورية أذربيجان وتقدم لكم برنامجها لهذا اليوم. تستمعون في برنامج اليوم إلى حديث عنوانه الجيش الأذربيجاني الصانع مدرسة البطولة في تاريخ الحروب العالمية، ومادة عنوانها استراتيجية الدولة القوية والجيش القوي لأذربيجان، وحديث آخر تحت عنوان من الحضارة إلى الإحياء تتم إعادة بناء قرباخ.

جنابكم أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه استراتيجية الدولة القوية والجيش القوي لأذربيجان. يحتفل الجيش الأذربيجاني المنتصر الذي جعل المستحيل ممكنا بالذكرى الثامنة بعد المئة لتأسيسه، حيث تكونت أول وحدة عسكرية نظامية في القنا الأذربيجاني خاص بموجب قرار مجلس وزراء جمهورية أذربيجان الشعبية في 26 من يونيو عام 1918 بعد تغيير اسم الفيلق الإسلامي، الأمر الذي أصبح خطوة هامة في اتجاه تأسيس القوات المسلحة الوطنية. وبموجب قرار أصدره الزعيم القومي الراحل حيدر أليف في 22 من مايو عام 1998، أعلن يوم تأسس فيه الفيلق الأذربيجاني الخاص تحت قيادة الجنرال صامد باي مهمندروف في زمن جمهورية أذربيجان الشعبية الموافق 26 من يونيو يوم القوات المسلحة في جمهورية أذربيجان. وبذلك اتخذ حيدر عليف قرارا هاما في اتجاه إحياء التقاليد التاريخية والمتوارثة. يعتبر الجيش الأذربيجاني الآن جيشا أكثر قوة واستعدادا في القفقاز الجنوبي. يلاحظ تقدم ملحوظ في مجال التسليح وإعداد الكوادر ورفع الاستعداد القتالي بنتيجة تقديم المساندة والدعم للجيش الأذربيجاني تحت إشراف الرئيس إلهام عليف. استعرض الجيش الأذربيجاني قدرته وإخلاصه للوطن وتفوقه الاستراتيجي للعالم كله أثناء حرب 44 يوما الوطنية. عقب هذه الحرب تحررت الأراضي الأذربيجانية من الاحتلال الأرمني بعد حوالي 30 عاما، وتم ضمان وحدة أراضي بلادنا. تحقق هذا بسبب وجود الجيش القوي والوحدة الوطنية. يقع بناء الجيش في أذربيجان دائما تحت رعاية الرئيس إلهام عليف، وبفضل هذه الجهود تتم كتابة المؤلفات وإنتاج الأفلام حول الانتصارات التي حققها الجيش الأذربيجاني خلال هجوم معكس شنه في 26 من سبتمبر عام 2020 رداً على استفزازات القوات المسلحة الأرمنية وعمليات مكافحة الإرهاب التي نفذها في سبتمبر عام 2023. يجب القول بالفخر والاعتزاز بأن وقوع القوات المسلحة الأذربيجانية بين 50 جيشاً أكثر قوة دليل بارز على هذا. يتمتع الجيش الأذربيجاني بقوة كافية لصيانة استقلالنا ووحدة أراضينا. إن الجيش الأذربيجاني مساندة الدولة ومصدر الثقة والفخر. إننا

لا نحتفل اليوم فقط بيوم القوات المسلحة الأذربيجانية المصادف 26 من يونيو، بل بوحدة شعبنا وثقتنا بالمستقبل. إن الجيش القوي يعني الدولة القوية. تحول الجيش الأذربيجاني اليوم إلى قوة ليس فقط على المستوى الإقليمي بل الدولي أيضا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم حديثا عنوانه استراتيجية الدولة القوية، الجيش القوي لأذربيجان.

أنا باكو. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه الجيش الأذربيجاني الصانع، مدرسة البطولة في تاريخ الحروب العالمية. بقيت الحرب القرباغية الثانية في تاريخنا كنصر مجيد، وإنه لن يفقد أهميته ولو مرت عليه قرون وأزمنة طويلة. سيشعر شعبنا بالفخر بهذا النصر ما دام العالم موجودا. ستتحدث الأجيال القادمة مدة طويلة عن بطولات أبنائنا الشجعان الذين ضحوا بحياتهم ضباطا وجنودا من أجل الوطن. سيظل اسم الجيش الأذربيجاني الذي صنع مدرسة البطولة خالدا في تاريخ الحروب العالمية بفضل شجاعته وصموده. سجل ضباط وجنود الجيش الأذربيجاني المزود بأحدث الأسلحة والمعدات نصرا أصبح كل أيامها تاريخا تحت قيادة الرئيس إلهام عليف. أثبت الجيش الأذربيجاني الذي لقن العدو درسا قاسيا بشجاعته غير المسبوقة في ساحة القتال. ليس من الصدفة أنه بالرغم من مرور 6 سنوات فلا ينقطع الحديث عن بطولات الجيش الأذربيجاني والشجاعة ضباطنا وجنودنا وإخلاصهم للوطن، وتدرس تكتيكات قتالية لوحدات الجيش الأذربيجاني وعملياته الناجحة وطريقها المعدي إلى النصر من قبل الخبراء العسكريين في الكليات العسكرية المعروفة عالميا. يتمتع الجيش الوطني اليوم بأحدث المعدات والأسلحة القادرة على تدمير الأهداف في المناطق الواسعة والطائرات المسيرة. إن المعدات القتالية وسفن الحراسة والسفن القتالية وأنظمة الدفاع الجوي والمعدات القتالية الحديثة والطائرات الحربية ومروحيات الاستلاء والمسيرات والمدفعيات وأنظمة صواريخ العملياتية التكتيكية من مميزات جيشنا الوطني. أثبت الجيش الأذربيجاني قوة شعبنا وإرادته وبطولة جنودنا وضباطنا للعالم كله. بفضل بطولاتهم وتضحياتهم إننا متواجدون اليوم في قرباغ وزنغزور الشرقية. أيها السيدات والسادة، قدمنا لكم حديثا كان تحت عنوان الجيش الأذربيجاني الصانع، مدرسة البطولة في تاريخ الحروب العالمية.

0: هنا أذربيجان. الإذاعة الدولية 85.
1: هنا محطة باكو للإذاعة العربية. أيها المستمعون الكرام، أما الآن فنقدم لكم حديثا عنوانه من الحضارة إلى الإحياء، تتم إعادة بناء قرباخ. أثر النشاط المنظم في الجناح الأذربيجاني ضمن الدورة 13 للمنتدى الحضاري العالمي عملية إعادة بناء قرباخ في الفترة ما بعد النزاع. وقعت أعمال إعادة البناء ونهج الحضاري المعاصر ونموذج الحياة المستدامة في محافظتي لاشين وكلبجر تحت عنوان مصر من الحضارة إلى إعادة البناء بعد النزاع على محط اهتمام. تم خلال الحفل استعراض أشرطة الفيديو التي تعكس أعمال إعادة البناء في محافظتي لاشين وكلبجر. أكد المسؤولون في كلماتهم أن الإحياء السكنية والبنية التحتية في قرباخ دمرت بالكامل، وتعرضت المعالم التاريخية والدينية لأعمال عنف. قدم المبعوثان الخاصان للرئيس الأذربيجاني في محافظتي لاشين معصوم ممادوف وكلبجر بشير حجيف في كلماتهما معلومات عن أعمال إعادة البناء واسعة النطاق في المنطقة. تمت الإشارة إلى أن أعمال إعادة البناء وإنشاء شبكات الطرق والطاقة والمياه والمؤسسات الاجتماعية لا تزال مستمرة، كما أشير فيه إلى أنه بنتيجة النهج السياسي الذي يمارسه الرئيس إلهام عليف تستمر عملية العودة الكبرى بوتائر سريعة، وتتم عودة النازحين إلى ديارهم بشكل آمن ومستدام. دخلت قرباخ التي كانت تتميز سابقا بالدمار والسكوت مرحلة جديدة بفضل إعادة بناء مدنها وبنيتها التحتية وعودة أهاليها. تؤكد المشاريع التي تقدم على المنصات الدولية أن عملية إعادة بناء في قرباخ ليست فقط عملية البناء، بل عودة الحياة والذاكرة والمستقبل. أيها السيدات والسادة، استمعتم إلى حديث عنوانه من الحضارة إلى الإحياء، تتم إعادة بناء قرباخ.